الذي وعدته، واجزه عنا ما هو أهله، واجزه أفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته.

رسالتك ونصح لعبادك وتلا آياتك وأقام حدودك ووفى بعهدك وأنفذ حكمك وأمر بطاعتك

الأرض فاستقرت، وعلى الجبال فأرست، وعلى البحار والأودية فجرت، وعلى العيون فنبعت، وعلى السحاب فأمطرت.

حول العرش، وأسألك بالأسماء المكتوبة حول الكرسي، وأسألك اللهم بالاسم المكتوب على ورق الزيتون.

يعيدوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا.

يَرْحَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.